بالممنجة وصف إليم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليم بن زادب كملا رساني مدح وصفني سويليم بيرسم جول جلشانسان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر هب إدار سيران سنة

0: يا هلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sizinmiş.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
2: Türkmen FM sözünle.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
3: Get hello. من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان افام كارتيك فريكانسيمز 90.1.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Avrupa Birliği, Ali Zeydi Başkanlığı'nda kurulan yeni hükümet nedeniyle Irak'ı tebrik ederek ülkenin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini vurguladı. Başbakan Ali Falih Zeydi, hükümetiyle birlikte parlamentodan güven oyu alması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tebrik mesajı aldı. Maliki İtilafı parlamento başkanlığını Kasım Atan'ın İçişleri Bakanlığı görevinden bilinçli olarak mahrum bırakmakla suçladı. El Esra Üniversitesi rektörünün evinin ikinci kez hedef alınmasını kınayarak saldırganların yargı önüne çıkarılmasını talep etti. Kerbela uyuşturucuyla mücadele ekipleri yargı kararları doğrultusunda düzenlenen güvenlik operasyonunda bazı yabancı uyuşturucu tacirlerini yakalamayı başardı. Kerbela ilinin doğusunda yer alan Zübeyliye bölgesinde bir bahçede çıkan yangına müdahale eden sivil savunma ekibine saldırı düzenlendi. Kerkük İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü askeri semtinde meydana gelen cinayetten saatler sonra olayla ilgili iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynakları Bağdat'ın Suveb bölgesinde küçük yaştaki bir kıza yönelik tecavüz suçlaması ile ilgili iki kişinin yakalandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Hizbullah Tugayları liderlerinden Muhammed Bakr es-Saidi'nin tutuklanıp Amerika'ya nakledilmesini memnuniyetle karşıladı. Suriye yetkilileri devrilen rejim döneminde Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan Vassıl el-Uveyd ile Askeri Hava Kuvvetleri Generali İbrahim Mahla'nın yakalandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 sağlık görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ve Lübnan, Washington'da tamamlanan görüşmelerin ardından ateşkesin 45 gün daha uzatılması konusunda anlaştı. İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanat lideri İzzettin el-Haddad'ı hedef aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in ikinci adamı olarak bilinen Ebu Bilal el-Minuki'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı ile İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. الاتحاد الأوروبي يهنئ العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي ويؤكد دعمه الثابت لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة نيله وحكومته الثقة في مجلس النواب. ائتلاف المالكي يتهم رئاسة البرلمان بتعمد حرمان قاسم عطا من وزارة الداخلية. جامعة الإسراء تستنكر استهداف منزل رئيسها للمرة الثانية وتطالب بمحاسبة الجنات. مفارز مكافحة المخدرات في كربلاء تتمكن من الإطاحة بعدد من تجار المخدرات الأجانب بعملية أمنية محكمة نفذت وفق مذكرات قضائية. تعرض مفرزة تابعة إلى الدفاع المدني لاعتداء أثناء محاولتها إخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الزبيلية شرقي محافظة كربلاء. مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل ارتكبت في منطقة الحي العسكري وذلك بعد ساعات من وقوع الحادث. مصدر أمني يفيد بإلقاء القبض على شخصين متهمين باغتصاب فتاة قاصرة ضمن منطقة سويب في العاصمة بغداد. وزارة الخارجية الأمريكية ترحب باعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 3 شهداء من المسعفين إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. إسرائيل ولبنان يمددان الهدنة 45 يوما مع اختتام محادثات واشنطن. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة جوية في غزة استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن القوات الأمريكية والنيجيرية نفذت مهمة للقضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي. ترامب يقول أن الرئيس الصيني متفق معه في ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
3: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: الحلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Adrenalinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتسلم رسميا مهام رئاسة الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات، ويتعهد بالعمل المخلص والإرادة الصادقة لمواجهة التحديات. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستعمل على محاربة الفساد وهدر المال العام بكل أشكاله. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد العمل من أجل توفير فرص عمل للشباب وتقليص البطالة. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستدعم الأسرة التعليمية للارتقاء بواقع المدارس والجامعات وتطوير سلك التعليم بمختلف جوانبه. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستعزز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس أول جلسة لحكومته ويدعو الوزراء لكشف الذمم المالية خلال أسبوع وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه باختيار مدراء مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصرا، ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد ضرورة تنسيق الوزارات مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه الوزراء بالنزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاطلاع على المشاكل وحلها. إدارة مطار كركوك الدولي تعلن بدء تسيير الرحلات الجوية الليلية اعتبارا من 23 أيار الجاري ضمن خططها المستمرة لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. مفارز مكافحة المخدرات في كربلاء تتمكن من الإطاحة بعدد من تجار المخدرات الأجانب بعملية أمنية محكمة نفذت وفق مذكرات قضائية. تعرض مفرزة تابعة للدفاع المدني لاعتداء أثناء محاولتها إخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الزبيلية شرقي محافظة كربلاء. مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل ارتكبت في منطقة الحي العسكري، وذلك بعد ساعات من وقوع الحادث. إصابة شخص جراء انفجار عبوة نسيفة من مخلفات داعش الإرهابي قرب قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين. شرطة محافظة البصرة تعلن اعتقال عصابة متخصصة بسرقة كاميرات المنازل في المحافظة. السلطات السورية تعلن القبض على واصل العويد نائب رئيس الأركان في عهد النظام المخلوع واللواء الطيار السابق إبراهيم محلة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 3 شهداء من المسعفين إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. إسرائيل ولبنان تمددان الهدنة 45 يوما مع اختتام محادثات واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الرئيس الصيني متفق معه في ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9.